ماني مان ما ندبلش شي سفر انت مرتشيلي طاقة من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري طاقة دم كاري لاك

ماني مان من دو بيخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا دو خيري بيش سفر فيليك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري تقع دم كاري